0: ننوخ اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلس ميكيلي مساغو
2: تليمانغورنارمي اوكتوبر اباني تيمي ميرسو قوليسي ماللوني سياللليرتاسللونيلو اوللوكوت ارفيني مارلونيك اونواكولوا تااتيميكي اسانغاتينيقارپوق انوراني كيراساق سيكونتيموت ميتيري اقانيللتونغانوت سوكاسوسيقارتاساق
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.